بجلل على يرمى جبار عليك وانكا دفولكا يا دفول مفونكا زاونكا وانكوركا تومبانكا مبامونكا نغبلكا كولبلكا ناندي نغلواي ndi kumtaru kongwoga tumbang yebaga womma wala juka yebaluwa ba apurga wali damake ta yebubike